حاول حاول يا وغي كيما فيتي ايه فيديو عليك كيما فيتي فاتي لنا انا ما حمول.

مرتي ونعلتي لما سادي وا حي خوتا مسبتي ذاتي ليلي كفو من عينا لمنا يمو كهو بلا سو مل مروتي بني مامكولا لسو حبا نباري